خدوب بلاهون خود انا معروف ريئي خود انا شو عيش ابراغ رغناش بوجب